ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

وليقال ربي غير زيد عن الحسنى نبأك ماذا أني قبل رؤيه وزرت له عبدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فأخى الورى حسنا بدا لي أن الله لا رب غيره.

تعوي قول لا تعود لمي مي جوال سنة أوليل ويكن براما من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خربا يكن ينخم براما تخجي الله فل خمني مقاما تخر باهياك تميا خم براما تولياك تخوزي صفة ديوان تخطب يا عن يد علي تكبر امام نحمي يلا نحمي ومن تباوا بكيت جار ابو الفم جار بر امام توهجي موك وقت بغنون بيبو كدي نار وهجي موجو يكبر امام تجي جال امي يلا بفك ويجي متنجل اري خيب يا نان بر امام تجي جالا داك سيطان جدايم بني معك ميتغو فرد إبراما تجي جالا مؤمن بوتن كن كباد بنان بفرع كنو مني كن براما تجي جالا بامبا تجين لم بخم خم بفر يرلو إخريم أكبراما بعد في الله أكسن جنجي يونن ni sappo ba sappi leppam ibaramam musal fawe jiari bakanti ay ak di bo ala tagal julli.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لخط فاجر بليات أفلغ من العظام وما كده فأتي والذي مثل ورنك وحدر نعبي المين جربا من ببعو ببجنكو دواء وكوارع بجنك دفك مازم ما برام جريفا منك بفرفر لعب ستنك بيقب جر بتصنين جربا من نعم جراج كيانا للأبا ويغنى جكاو تجيه نجبي البراما فني راسي أدكو إفادة القرآن جي بلاي سيطاع لتعلم البراما فني راسي أدكو إفادة القرآن عرف مجد عرف جبي البراما فني راسي أدكو أفضل جئفاء برام برمي جمت من البراما كيف راسي أدكو أخمني بلا كنك لله لله قرطم البرامن كنه راسي أبي في جسان ببدلين دعنا اليوم بجيال البرامن كنه راسي أبي وعجو أخمني فمتي أو قوة فمتي كديهم إلى البرامن بان بي خطب بي راسي المرامن بجس كنه من سجي جمان عبارامن جسي هكوان تقاني ذين تباوان سخر مني يريد بجي يوم معرامم سياد بات عنك بقلي ماي معرامم قد اخلي مدف تواخلي مواق بعرامم ما قد اخلي مدف تريد كبم وقوم وقوم شاي معنم تدلسي شاي معرامم سلام ونمي فرحيم رفاجي وامد الدب ما لعب بعرامم tabu mo diina serigne fi bum faalanto ate mum bengel ko lay watel maramam tabu mo khasni tabu mo jew bum rambaaje tabu mo fen bum dago gankan maramam talan asal legel ngendi yannam tabu mo taramay taw farade ibaramam tare ham budi fal kham baadin nit isaara rabbi fal de halam baramam talan asal diari bakkan ci bopam te muñ ci isang nakar taral baram te bu digle ka ay ci walu bakkan di waade la gaw te bir ba jul baram li ngay lim bayna ya musa tahawlul baday jadu luman azab e baram ku beug di bel malay bamba ay ci atal ku mel ni moy dane hol baram ku di ma jang way wi nang ma ñaanal ma sa ci di

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: Assalamu alaikum mbokk yi ci ndigalul serigne Muntaha Mbakem serigne Bashir khalif general kul murid yalla fi yagulal ta andak wer ci klifte fuk serigne Abdou Samad Mbakem cheikh Sohibou Mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotay yu talif wolof la lepp teunku ci waccayu magalu Touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku tedd cheikh Ahmed Bamba Mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depo ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci Touba ayn rahmati kër serigne abdou samad makem cheikh sohibou mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay doon assamadia tv assamadia fm 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ko ci walu wi ñom ñoko wara séx serigne dam diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko séx ak serigne mamour mbake xamsa diné serigne lamine diop serigne ahmadou jong bay jagal serigne abou mbake ganar serigne fallukan serigne abdullah hatlo serigne saliou touré serigne abdou bahé bousso ak oustaz alune signane mbokki jotay ba ngok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu touba gi fasene tag ak sante ko tedd cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul diko defé ci ke serigne abdou samad mbake cheikh sohibou mbake ci touba ayn rahmati bu 21h joté en direct à assamadia tv assamadia fm fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté. Nous gëna fédé sunu laxay bo le kok
2: lañu jaamu yalla lepp lepp lu fasté liggéeyé ko amna nu makoy waxé gogol ci jaamu yalla liggéeyé ko sëriñ bi dañ gogol ci liggéeyé sëriñ bi jaamu ko yalla man loolu la ko gissé neexu tali yitt rek way lu nekk lu mëna nekk lim wax mom muy jëfam muy leppam tuddé ko wax ko ñu dégg ko abdoulillah di mu li rasa ñu ko ñu mëna ñak jaamu yalla waye nak ni ko waxe rek ni doon liggéeyal yonent bi ñu ne dama wara am jom ak possible wu mat diko liggéeyal ñu doon def rek jaamu yalla liggéeyal yonent bi wala sa mu ñak jaamu yalla waye muy jaamu yalla diko liggéeyal kon non rek la gogol lu bu baax ni mu ko bëggee rek su lu kem kàttan di gën a góorlu suñu kem kàttan di gën a sàmm su talibé talibé boom na lool ndax buñ ko seet mu nekk adab mardi yi doon dañu wax ne yoonu yàlla yi boo ci gën a gàtt te dafa mardi nag ma di talibé kon mu gën a sant yàlla bu baax ci boole gi mu boole sëriñ bi te góorgóorlu ci loolu rek sàmmante suñu diine bu baax te góorgóorlu nag ci suñu talibé na nekk foofu rek sax fa dàkk kenn ku ne yàgg na xam sa bopp gannaaw sa bopp loolu yi nag kenn ku te yaajay soññi sa bopp ndax yaa xam sa bopp foo jar a soññi woo rek nga soñ ci sa bopp noonu rek moo ngi sant bu baax ci loolu weesu lépp fatabarakallahu liggéey yu rëy romb nañ ko waaye lépp yëwët la lépp bokki talibé yi rek ko def te jeexuñu tey lañ ëpp sif tey lañ gën a sawar a liggéey dëgg laay liggéey des rek ci kanam waaye sam xel dal na ci rete ndax li ñu weesu kon li ci kanam lu mu rëy day mel ne weef na tooy tey suñu xel dal na ci ba nga xam ne dafa mel ne li ñu bëgg a liggéey lépp noppi la kooku xel mën na ci dal kon nag maa ngi sant jëmul Serigne Touba gi nga xam ne ñoo ne sama wet te lañ ma amee lépp ñu wax ma ko lañ ma amee nag sax dara lu dul Serigne Touba rek jox nañ ma cër ndax tudd gi ñu may tudd di tudd sëñ bi dañ ma sëkk doon ci man wettal doon ci man ab soññu doon na ci doon na ci man ak rafet njur la ca dolliku mooy bokki talibé yépp. Xam naa yéen yi am ci man te lépp man doon ma ci dara sëriñ bi rek la lu way jox ci cër sa diggante sëriñ bi rek loolu xam naa ko kon maa ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko seq maa ngi leen di sant seen gërëm.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من بال ومكنون رنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من بال ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون إلي قد تبت ذا بيع وتحسعني عن المناهي وأن أفعل مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا قدم لمن أتانا بمفروض ومسنوني سنت القزائل للوهاب أشكره بها ولي ساقما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر ربيت هنا وجاد لي بعسيس منه مظنوني ناجيته مستقيدا وهو ذو كرم وقبل أن قذ ذا الوالي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم قص بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مقنيا جوده بل وآي ينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كل بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إثابة النون قبل الفاء والسين كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن النار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني ليرتم أهل سقوم وسجيني نفيت عني من قروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عني فرادى ومصنع أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سلوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضري وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أن لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوطين لله جل يدي والقلب معبدني وساقني فوق

توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قال ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكر يحيني أعادني وحماني من إلى يمن ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى خلي بتنيني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جادني حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكر له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادني من تكريم بمخصوني لهب كونك وهاب المنايا معا يا خير مخن بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سقرتي نعيش لي دون كسب غير محصون يا خير بر رحيم حب عبدك ذا ألا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعنيتهما خيرا بتمزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخصيني لك الثناء والرضا والشكر.

0: فرب قهرك لي كل الدهاقين لي رب قهرك من قد ثلثوا سمدا صما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولدي رد لي ذوي الفصح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مخليا جوده ياتي بمدنوني نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوني بالمدافع طرا وسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقري ضيف كذا رجع بتسكيني مد الحياة بما ترضاه من عملي ولتهي قلبي بإيقان وتمكيني لك انشرافي بقرآن أرتله وبامتداح رسول منك ماموني صلاة بر الرحيم بالصلاة معا على الذي قد كفانا كل تخمين على البرية عند الله منزلة محمد من ببشر يا وتامين
1: السلام عليكم بوكي صفو اك باي خيل سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bindi اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jeuf
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Asamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026 récital du Saint-Coran Déclamation des chassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

على سيدنا محمد وسلم تسليما. هذا مطلب المقر الأسنى في الإقرار والتوسل بأسماء الحسنى. قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم. قال عبيد الله أحمد القديم المتعزز بعزة الرحيم. الحمد لله الذي قد سترى بفضله معائبي عن الورى، حتى يظنوا أنني ذو دين وعظموا شأني كل حين، مع أنني

هو الإله الخالق الرحمن، وهو الرحيم الملك الديان، هو السلام المؤمن القدوس، هو المهيمن له النفوس، هو العزيز وهو الجبار، والمتكبر هو الغفار، والمبدئ المصور العليم، البارئ القهار والحكيم، هو المعز والمذل والسميع، هو اللطيف الحكم العدل البديع، والرافع الودود وهو الخافض، والباسط المجيد وهو القابض، وهو الرقيب والمجيب الواسع، والباعث القيوم وهو النافع، وهو القوي والمتين والجليل، وهو الولي والعفو والوكيل، والواحد المحيي المميت الحي، والمتعالي البر والغني، والأحد الفرد هو المقدم، هو الموقر هو المنتقم، والظاهر الرزاق والوهاب، والباطن الفتاح التواب، وهو ذو الجلال والإكرام، ومالك الملك على الدوام، وهو الرؤوف الصمد المغني الحميد، والقادر المقتدر الوالي الرشيد، وهو الكبير والحفيظ والغفور، وهو المقيت والحسيب والشكور، والوارث البصير وهو المانع، والضار والعظيم وهو الجامع، وهو المغيث الحق والمعطي ونور، سبحانه جل هو الهادي الصبور، وهو المغيث الحق والمعطي والنور، سبحانه جل هو الهادي الصبور، وهو في دارين يرجى خيره، فلا إله في الوجود غيره، وهو في الدارين يرجى خيره، فلا إله في الوجود غيره، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني العبد الحقير الجاني، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني العبد الحقير الجاني، يا سيدي أنا الفقير الفاني، وإنني عبد الحقير الجاني، أنا اللئيم البائس المسكين، أنا الضعيف الجاهل المدين، أنا الكسول العاجز السئيم، أنا البليد المجرم المليم، أنا الأكول وأنا البطال، وإنني النائم والقوال، وإنني الحريص ذو التفات، وإنني الصلوك ذو الحاجات، أنا الذي ما زلت ذا عشيان وغفلة في كل ما أحياني، أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة طول دهريا، أنا الذي أفسد سعي الرياء والعجب والسمعة

عن نيل ما قد ناله أهل الكمال. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الذي آكل لحم الغير ولم أكن مكثرا للخير. أنا الظلوم المكثر الفضول وقاد للردى الهوى ما قولي. أنا الذي غفلت عما أمر ربي به إذ غلق.

فضلا هنا وكرما، واجعله من عبادك الذين صلح أمرهم فشادوا الدين، واجعله من

وكل مؤمنة وكل موقن وكل موقنة لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لو لم تكن أكرم من كل كريم أو لم تكن أرحم من كل رحيم لما سترت وصفي القبيح عن الوراء وعيبي الوضيح لكنك الكريم والحليم والساتر الغافر والرحيم لك إلهي الحمد والشكر معا بلا نهاية على ما وقع وصليا يا ربنا وسلما على الذي قد فاق كل ما

0: بالأسامي الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: لما أحب بشير سأل كل مع الرعيم مليحين على داب والعن وسعين لما أحب بشير سأل كل مع الرعيم مليحين على داب والعن وسعين

أبي زيد بشره وفي أكبر رضوان مع بشره وحي يا الذي فر البرايا له به من ذنب العاصي والجليل أداني أمان من بلاء وفتنة كفيل الشقاء الجوع والفقر والغري إلى ما مدحت المنطقة القاد لي به وداد وصف رافق عن فمدري كريم مديد النحب يمدحك ربه وفي مدحه فارق شكا مع الغيب محمد المختار زادي لمالكه

وللمستفل به ولله الإمام فارغ القصة بالقصيد بلادي لمولانا وللمستفل به ولله الإمام فارغ القصة بالقصيد لقد جاءكم أثمان

من قارب يمين يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وزقني زمام زم الإسلام في رقم النبا نكوسي في الدنيا أذل مع الجذي علي لوجه الله دين سنالمني حماني بالأخي عن المكر والبغي بشكوري بعد حمدي على النبي ولا تنتقي نحوي زوج يصفي لي الخيرات ربي بجائما كفاني بالأعداء رب الآلئي هديات ربي قد هدتني وصفيت بقدي القضاء أسرقص والنئي بدائي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام حافظ الجل على النسي إلى بث قير العلم في صدر مرتد هدى الله كل والمبيعات كالنسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي نوى القلب مني بث علم يقول ذاك تعلم وتعليم لله تدعي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار بمبحوثه تبدأت بالمختار واستعم مدة لمغن به رجال بالذكر والتي محله بالماحي حسابي مصححا وإني بماء الغيب ستور والري حصوني عن الأعداء والداء والأذى صفيع الذي كل يدي سان بالحي رباحي كتاب الله والسنة التي أحاديث وتفصيله لست هدي يقول لي يقول الباقي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في العين والعذي صراطي صراط المستقيم الذي به وصمنا من الأكدار كالميت والغسين صراطي صراط المستقيم الذي به وصمنا من الأكدار والغسي علي لوجه الله تطير ذكره خديما لمن أغنى به أغناز المسيح لمن قاتل أبكار علم وخير وشكوري خديما للذي نجى ذوقي في يدي مسقدمت المصطفى ذات رفعة وصمت من الأعداء والبغض والذفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقاء فثافف يغضي الله بالقلب ذوقي محله قصد الدر نحوي بجائما قد أدفع النار قد نخل قبل بروري بجائما حاذ طيدا بعد وغضناه منا فلاحا وخير الدين قضناه بجاي محال طيلا بعد حسناه منا فلاحا وخير الدين حسناه أغني سكوني لربي بعد محمدته على الذي قد حوى بسول أسناه لقال ربي الذي قد جاهد الكرماء به به وهدى كل وانماه محمد قد جرت نحوي مناقبه عليه من ربي باقي سلامه وجد أبكار مرحيل الذي أبدت يقود لي كل ما أعطى وأسماه محمد أخجلت أنوار وخملا وكل شمس حوت في طوي أبغاه نبينا لبكر سرعه في القدماء ولا يراس قدم في القاق سرواه يسني بداديك أقلامي علي لو كأنني على ترب فيه مواه نبينا قاد لي ما أستبد به ما رسولنا أحمد المختار قدمه بعد قديم أدد عمري هدايا آيات أحمد لي قال النبايب ولي تقدد ما أبدا وهو وعجد ربي مدح المصطفى زمنا من قاد لي كون ربي لي بجدوى فرى الله لغيري سرمدا وجدا

لغير ذو الرجال إبليس متيبا مؤيسا من جهات الله غداو لقد تبين للأعداء متمنين أني حبيب لمن ندعو بيداو ولا فراد وصنع مدبرين معا لغير ذو الرجال عمل واحد الله أزكى سلام كريم لا يقيب من بلا

يقلبه إني سقر ممن قد مسره إلا يسكري على خير ولا غلا على كتاب وحي الله مجدا قد قد الله بالمطاردون انفرا يلقات لي كل ما لله يرضى سأذكر الله للجنات متريا أنه ولي قال إبقاء الأمدى بنى لي الله حسنا معني غلوله حمدي وسكري على من من عبده يدى لي الله كوني الدار شاكره وقعد لي خير مكتوب وعجده إلهي وأرض المصطفى بتلا ودي الكتاب الذي قد جل معنا لكم كتاب يا أهل العصر جنتكم إفل من سلنا آتا ودنا ليسد الدار أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من شاء علاه له الوجود الذي عدان قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقى الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقلي غير من هو له أصلا الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقلي غير من

الواجي أنت الذي بدر عدو لك الوسيلة يوم الحصر من ملكنا اغدارك ونكذا سبق الواجد إليك ترقاد يوم نحب الشفعاء جميعهم يا مسيح نلتقص

ربي ربي يا هو الواحد الأحد من الله اللي كفاني شر ما جهد إلا قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو المكرم النعم الفرد وصمد يسوق ربي ما لم يضل لي أبدا لغير نحوي لا

سند قبل توجهي فالقاتل سند للأكرم الواحد امتدت يدي ولو حمدي على خير من يعطى به المدد توبي إلى الغافل الغفار طهرني كليتي بالنبي المنتقى رسد ولاني الله المختار في أبد فلن نفوت بما قد ود وقصد ولاني الله المختار في أبد فلن نفوت بما قد ود وقصد عباد ربي كفتني كل مملكة يسفو جنابي بها والقلب والجسد وسقط بالأكرم من الموت بلا عوج وساق فضلا لغير الدار من حسد رب الإله هو خير الخلق وأشهدي والقادر خير من قادر له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي مغن والقادر أجر من بالحق قد عبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معنى والقال لي أجر من بالحق قد عمد بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجن والكبد أسجى صلاة بنسدي من على سندي محمد

عندي إلهي بالمحي حقوق معها بالحق من قرب بالنيه من بعد رديد عن مالك مؤمن يبشرني إلى الجنان بخير لا تنال يدي سكت برا نحي من لا يوجه لي إلا بسارة حسنى لا زمت يدي أغناني الله عن مكي وعن قصد حتى مغني حماد النفس والقبض للقارد النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عن جناب الله والأود عني عفى الله بالمقدار سيدنا ليس ينحو نحو يسبد زن النحى برسول قد محاحذني لبسر من ليس يعر الملك النقد ينحو لغير الظلم قد ظل معنا بمحي من هو رب العرش والصمد من لك خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باقي هو الأحد.

اللهم إني تبت إليك يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بقلبي ولساني وقلمي في محرم وسفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة مرارا تعظيما وإجلالا لك وخوفا منك وخشية لك واتقاء لسخطك وغضبك وابتغاء لمرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل كل يوم وكل شهر خليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة شاهدا لي بالتوبة النصوح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعل كل ما كتبته قبل هذا اليوم عبادة مقبولة ذكية لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو ظني بك يا أكرم واجعل كل ما يصدر من قلبي وقلبي وجوارحي من هذا اليوم إلى يوم لقائك أكبر رضا عندك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم واعصمني من كل ما يسوني أبدا واجمع يا جامع يا مغني بيني وبينك وهب لي كل ما يسرني دمع كونك لي راضيا عني في العصمة والجمع والهبة آمين يا رب العالمين وأغنني بك عن الأرباب وبه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأسباب يا مغني في الدنيا والآخرة اللهم إني اتخذتك ربا وليا ونصيرا أبدا وسيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا ووسيلة إليك أبدا وأهل بدر رضي الله عنهم رفقة والمؤمنين والمؤمنات إخوة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها قصيدتي هذه من أحب الشكر إليك يا بديع آمين يا رب العالمين أصير مع الأبرار حين أصير

فظن العدا أني هناك أصير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله

دمي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى العدا من الواسع الوهاب فهو النصير أميري لدى سيري ومكفي وصيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نظري كوني عبد ذي العرش وحده خديما لخير الخلق وهو نظير يجيرني الكافي به من أضى العدا ومن كل سوء وهو جل مجير مصيري كوني عبده خادم النبي وأمر

يا عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين مدهي محمدا بنظم ونصر ونعم ستور ستوري في الدارين مدهي محمدا بنظم ونصر ونعم ستور بذوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي عما نحاه بضور خسوري خلد والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديه قصير قصوري خلد والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديه قصير قصوري خلد والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه

ومني له شكر يدوم كثير. فجئت ببشر منه أبغي شكوره عليه سفاء والمكوف حبور. وفي القلب من رضواني ما أكنه ضنينا به إن الصدور قبور. وفي القلب من رضوانه ما أكنه ضنينا به إن الصدور قبور. لمولاي حمدي راضيا عنه شاكرا على سر سري والخبير خبير. رضيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير. فأكرم به ربا نفع عني العباد وصاق المنالي والجناب حقير. غنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير. أموري له فوضت والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو بصير. رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر حين أدور. أخاطبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يزور. أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رضاه سرور. وخاطبته في البحر إذ صيري ينتهى إلى الله والمختار وهو منير. نبي الهدى طابت لي النفس هنا وأنت بمضيك الصلاة جدير. فسل خالقي روض العدال معا بما أؤوب به للبر أنت نظير. فصل خالقي تعجيله أو بي بمنيتي فضاك على المولى الكريم يسير. عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب.

أغثني أغثني يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وقدني من الفجار والبهر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ضوي الإسلام بي عاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور على خير خلق الله ضر محمد شفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد العدا معا ضل الضب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما قارنا في الغار حين يصير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد ضب وهو وزير ومنه لذي النورين أبغي رضاه كما فاز بالنورين وهو صبور على والد السبطين أصنع رضا كما أباد العداء بالسيف وهو شهير على جلة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جال بيس كفور بهم أرتجي من مالك نصره على بل الشرك بالتفليث حين تجور يظنونني وقت اغترابي لديهم أصيرا لهم والكل ثم يحور حيارى أصارى للشياطين والهوى وإني لرب العرش جل أصير أصير إلى ذي البر والبهر عابدا ولست إلى الفجار عوض أصير.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها.

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

جعلناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

كبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى

ترضى؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين.

تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما هلك

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من

وعن خمسة أم سيين لوشال كناي موي غا كوي ماي غايال دوك غا جو كولين دي نبي هاي تاي فك بلا جوخنا غانتولا فغور يالا سامبو خيل اتي ادنا دان بور لو سو خيل دي ري ري سين بي بي غونت جيتولا تواتو تاريخ الخوم وقت امتداهه ولي قد قد الحاجات باكل تريفنا لا ايا شيخنا سي جف دو موتاخ نو ومو تاي كوسنتون لا

وفهما واجعل حياتي من شقاء مانعا اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى

يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا

منافت على الهم وعابد حسودي وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلاء.

واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفيهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله اعتناء بحفظها لوجه الله يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه الوباء يا من صفاء دائما منايا وجه

وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة التي أخذتها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك

منا دهرا لغيري قوات عليم حكيم قد حماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسلم

ديغم فقرا والسيف قاطع نبي الهدى بحر ندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع الى المصطفى خير البرايا محمد

يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا.

مكان الى ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثرا بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد

أفضل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجي

والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين

وأغريب للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبهم.

أشقاقي واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر

مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب

أفلح المعافي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء.

صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك

لك الحمد واستغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واغفر لي جميع ما عصيت.

وعلى وإذا مرضت فهو يشفين. وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض. أسألك اللهم دستك والجسم والنام ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر. اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

كتابه لي ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا.

العهد بك. نطلب أفضل الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همذات الشيطان.

الابيات وقض لي البقاء والصفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه شفاء للناس. فزت باسماء الاله الحسنى وبصفاته العلى باسنى. يقود

وحده. آلفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد